0: بحرين اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

طيري أنا يا حمد ليتك تشوفه حر على خده سحر ينادي طيري بين الغنادير نوفه طيري عنيد بس ربك هو الهادي طيري عنيد بس ربك هو الهادي الشهد يقطر من خده على جتوفه طيري عطر فواح طيب وكادي طيري أنا بالزين كامل وصوفه طيري ترى ما ذوق طعم الرقادي طيري ترى ما ذوق طعم الرقادي طيري ترى المفتون من واه شوفه طيري يا بعد كل الحضر والبوادي أغلي نسمه

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها

0: الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين، ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

0: لا تعاتبني،
1: لا تعاتبني
0: على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون

0: تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة. تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: مكاني.
1: هيت فايب.
2: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني، يتابعنا بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
1: 93.3 FM.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ ألحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: عال خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس، نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
3: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تحبني
1: ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ماضية. علاقة ما تنبني بالتفاهم حتى تحت

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العلم.

إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثرا منصة. في مدينة شباب

2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي، تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة الشباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر

0: باس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حوبتنا وأدب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.

الحمد لله كما ينبغي أن نحمد ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي أولا المقصرة، نتواصى بتقوى الله عز وجل وطاعته. أيها الفضلاء الكرام، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. العهد والوفاء بالعهد، ذكر الوفاء بالعهد في القرآن الكريم في أكثر من 50 موضعا، وما ذاك إلا للدلالة على أهمية الوفاء بالعهود وأهمية الصدق في الوفاء بالعهد. ولقد كان نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصدق الناس في كلمته وأوفاهم بعهده، فقد بايعه أصحابه على طاعته وحمايته. فلما اشتد الأمر أكدوا عهودهم وقالوا له: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق نبيا، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: سيروا وأبشروا بنصر الله تبارك وتعالى.

ذلك هو الوفاء بالعهد، التزام وصدق ووفاء، يقوم على صيانة الكلمة، يقوم على الثبات على الميثاق وعلى أداء الواجبات والقيام بالمسؤوليات مهما تغيرت الأحوال ومهما تبدلت الظروف. أجل، إنه العهد والوفاء بالعهد الذي نؤكده ونحن نستقبل به كل مرحلة جديدة من مسيرة وطننا المبارك بهمة عالية وعزيمة صادقة، ونخط به صفحة مشرقة في تاريخ ومسيرة مملكتنا الغالية المباركة. عهد نجدده ونجدد به العزم والوفاء، ونرسخ به القيم، ونمضي به نحو مستقبل أكثر قوة وأكثر عزة وأكثر مجداً وأكثر عزيمة وإيماناً وشجاعة على حفظ أمن وأمان واستقرار ورخاء مملكتنا الغالية. نمضي على هدى وإيمان بالرحمن تبارك وتعالى، فعهد أن نعبد الله تبارك وتعالى ونوحده ولا نشرك به شيئا، ونعظم أمره ونهيه. فربنا تبارك وتعالى يقول: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. عهد نجدده أن نبر بوالدينا ونتفانى في إسعادهم والبر بهم، وندعو الله تبارك وتعالى لهم: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عهد نجدده أن نصون أسرنا وأن نحافظ على أسرنا وأهلنا وأولادنا وذوي رحمنا، وأن نملأ بالمودة والمحبة والسعادة بيوتنا، ونحسن عشرة أهلنا وفاءً بميثاقنا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عهد نجدده، عهد علينا نجدده، أن نخلص في وظائفنا وأن نخلص في إتقان أعمالنا وتحمل المسؤولية بأمانة ومصداقية، نتعهد بذلك من أعماق قلوبنا، مستحضرين قول ربنا تبارك وتعالى: إن العهد كان مسؤولا. استغفروا ربكم عباد الله وتوبوا إليه إنه كان غفارا. استغفروا.

الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيا أيها المؤمنون المباركون، أيها الأوفياء بعهودكم، إن الوفاء بالعهد وتجديد الوفاء بالعهد يتجسد في موقف يتخذ وسلوك ينفذ. ولقد سطر قادتنا، سطر ولاة أمرنا، ولاة أمر هذه البلاد المباركة، حكام آل خليفة الأجلاء العظام الكرام، سطروا عبر التاريخ، سطروا أعظم صور الوفاء بالعهد.

رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقد تعاهدوا وتعاضدوا منذ أكثر من 250 عاما إقامة صرح مملكتنا المباركة الغالية، فصدقوا العهد وحكموا العباد وساسوا البلاد وقادوا البحرين وتوابعها بحكمة وعدل ووفاء وبعد بصيرة وروية، ودافعوا ببسالة وشجاعة عنها وعن حقوقها، وأقاموا صرح مملكتنا طودا شامخا ووطنا حضاريا عزيزا مجيدا، ووضعوا له دستورا إصلاحيا راقيا، وأرسوا أركان مجد وصرح نحصد ثماره إلى يومنا هذا. فعلى عهد مملكتنا وبحريننا الغالية نحيا، وبها نفخر وبها نشرف ولها نعمل ونخلص بصدق ووفاء، وعنها نذود، نذود عن سيادتها، نذود عن أمنها وأمانها واستقرارها، نذود وننافح عن سيادتها وأمنها وأمانها، ونحمي ثراها ومجدها، بل ونتفانى في الذود والدفاع عنها، ونصد عدوان المعتدين الغاشمين الآثمين عنها. ويحق لنا ونحن قد تعرضنا لاعتداءات مجرمة آثمة أن نجدد لوطننا في كل وقت وحين، نجدد لوطننا ومملكتنا العهد والولاء وثبات الانتماء والذود عن حياضها والدفاع عن أرضها وسيادتها ومجدها، داعين الله تبارك وتعالى ربنا العظيم الجليل قائلين: رب اجعل هذا البلد آمنا. وعهد وولاء نجدده، وشكر سام عال بالغ نرفعه لقائد مملكتنا الغالية، لإمامنا وولي أمرنا صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم حفظه الله تبارك وتعالى، وأيده ونصره ورعاه سمعا وطاعة وولاء وبيعة ووفاء. فربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنجدد العهد والولاء والطاعة لقائدنا المعظم قائلين: إننا على العهد والوفاء بالعهد ماضون، مهما كانت الظروف والأحوال، امتثالا لديننا وإخلاصا لوطننا ومملكتنا، وحفاظا ودفاعا عن سيادتها وأمنها وأمانها، وولاء وطاعة لقائدنا ولقيادتنا ولكل ما فيه رفعة ومجد وشرف مملكتنا الغالية المباركة. وشكر ووفاء نرفعه لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، على ما تبذله الحكومة الموقرة من جهود جبارة مضنية مباركة في سبيل تنمية وحماية الوطن وتأمين سبل الحاجة والمعيشة للمواطنين والمقيمين، وما يقدمونه لأجل بلدنا مملكة البحرين الحبيبة العزيزة المباركة الغالية. والشكر موصول إلى الأبطال الأشاوس، أولئك الذين يحرسون هذا الوطن ويسهرون لحماية أبنائه ومواطنيه

0: والمقيمين فيه وما يقدمونه في سبيل ذلك أغلى ما يملكون أرواحهم ومهجهم رخيصة في سبيل الله، إخواننا وأبناؤنا وبناتنا في قوة دفاع البحرين، وعلى رأسهم معالي المشير خليفة بن أحمد آل خليفة حفظه الله والحرس الوطني، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ووزارة الداخلية ومنسوبيها، وعلى رأسها وزيرهم الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة حفظه الله. فلا ننسى جهود هؤلاء جميعاً، جهودهم الجليلة وأعمالهم المباركة وتضحياتهم الزكية، وقد وفقهم الله تبارك وتعالى خلال المحنة وصدوا عنا بكل جدارة وشجاعة واستبسال واقتدار، صدوا عنا ما لا يعد ولا يحصى من الهجمات الآثمة الغاشمة المعادية، فجزاهم الله تبارك وتعالى عنا خير الجزاء، وزادهم الله تبارك وتعالى توفيقا وتسديدا ونصرا وعونا وظهيرا وناصرا وحافظا. ويكتمل هذا الوفاء بالعهد، يكتمل العهد والوفاء بالعهد يا عباد الله بالمحبة والولاء وبخالص الدعاء. أما سمعتم قول نبيكم خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. اللهم أدم على مملكتنا البحرين عزها ومجدها ونصرها وسيادتها واستقرارها وازدهارها وأمنها وأمانها وخيرها ورخاءها يا رب العالمين. اللهم احفظ وطننا ومملكتنا البحرين الغالية، اللهم وأيد بتوفيقك قيادتها، وانصر بقدرتك قواتنا، وسدد واحمي رجال قواتنا الأشاوس الشجعان يا ذا القوة المتين. اللهم احفظ جنودنا، جنود وطننا البواسل في برهم وبحرهم وجوهم، وسدد رميهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم نصيرا، اللهم كن لهم وليا، اللهم كن لهم معينا وظهيرا. اللهم وكفهم شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، إنك على كل شيء قدير وحفيظ ومؤيد ونصير. اللهم آمنا في وطننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى، اللهم وفقه بتوفيقك وأيده بتأييدك، وانصره بنصرك، وأعلي به كلمتك، وانصر به دينك، وأعزه بالإسلام. اللهم وفقه وولي عهده رئيس وزرائه، اللهم وفقهم ولاة أمرنا إلى ما فيه خير هذا الوطن وعز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلاد الخليج العربي، اللهم احفظ بلاد مجلس التعاون العربي، احفظنا جميعا، احفظ بلادنا وبلدان الخليج العربي من كل سوء ومكروه، واكفنا شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم ارحم. استووا استووا استقيموا اعتدلوا اكملوا الصف الاول فالاول، سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من تمام الصلاه، يرحمني ويرحمكم الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي.

0: اوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. احسن شي ابطل الاذاعة واشوف شنو فيها.
1: عيش يا عمك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي احبها
2: واكثر واكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر اكمل البرنامج اللي احبه.
2: اخفى ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ انزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة

0: عالطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

يا ثاني اثنين بالغار، يا سيد بين الأحرار، يا مصدق نقول النبي من قبل ما تجيك الأخبار، من قبل ما تجيك الأخبار.

0: سيد الرجال بحروبك الردة مثال يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
1: يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
0: صديق سماك الرسول صدقت فيك الما يقول ضحيت للدعوة كثير والشرح في فضلك يطول

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: بحرين FM على هواك.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

0: في الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليله

0: حيث السماح الخصب، عدل الموازين، نحيي السموت الغابرة والفضيلة.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: بحرين FM على هواك.

0: اشتقتني ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

برنامج دي ار اس معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. دي ار اس كل احد من الساعة 9:30 ل 10:30 مساء عبر اثير اذاعة بحرين.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث. صوت الشباب من قلب الحدث.
1: بحرين اف ام على هواك.
2: بحرين اف ام
3: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.

يا ثاني اثنين بالغار، يا سيد بين الأحرار، يا مصدق نقول النبي من قبل ما تجيك الأخبار، من قبل ما تجيك الأخبار.

أبو بكر يا سيد الرجال بحروبك الردة مثال يا أول خليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال.

صديق سماك الرسول، صدقت فيه كل ما يقول، ضحيت للدعوة كثير والشرح في فضلك يطول.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دائما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آدم الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 755. وأمناكم الله.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أعدني الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

في البحرين مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجأ اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: آنه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي. ملك الجزيرة والخطوب تنوشها، فبدا بها داعي السمو ينادي. واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

حفلات مع مريم توليفايت.

0: حفلات مع مريم توليفان.
1: يلا مع بعض.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ألف شكر.
1: شكرا.
2: بحرين FM على هواك.

0: الجمال.
1: كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12,000 قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما أحب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

عالم من الأغاني والذكريات. سو أرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.